اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

0: يعطيكم العافية.
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حياكم الله في آمر تدلل برنامجكم الغنائي اليومي مع الغناء والموسيقى. حييكم رهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. حلقة السبت نرافقكم ساعة كاملة على الهواء والبرنامج الغنائي آمر تدلل، ومساء سبت سعيد عليكم وعلى الجميع.

هيا اللي معي جديد أيمن الأعتر، نحييكم في استهلالتنا هذا المساء مع عامر تدلل. للمشاركة عبر الواتساب 440-30,000 كافة طلباتكم، هداءاتكم، أغانيكم مع منصة إكس حاضر ويانا وياكم. ولحظة شوي راح أقول لكم مفاجأة أو بواجه لكم السؤال، بنسمعكم إن شاء الله بعد شوي عشان تتهيئون تستعدون مقطع أو مطلع من أغنية، والأغنية بتكون فنان عراقي. الحين قاعد أسهل لكم، فنان عراقي، ونبيكم تعرفون على اسم الفنان والأغنية. ثبت الموجة، إحنا معاكم على الهواء في آمر تدلل.

سعدوا بسمعكم بعد شوي مقطع من الأغنية وتعرفوا على اسم الفنان واسم الأغنية. حياك الله أخوي عيسى الصريطي. أحمد فتحي أبو زيد موجودة، إبراهيم موجودة، إن شاء الله بنلبيها لك والإهداء بيوصل حق أبو مطر وشباب المجلس، الله يعطيك العافية. علي وجدات تحياتنا لك، بيسمعنا عمرو دياب في خطفوني. علي موسى أغنية عبد الله رويشد مش متوفرة للأسف، تشوف له أغنية ثانية ما يصير خاطرك إلا طيب. وحياكم الله في آمر تدلل، ونسمع معاكم أغنية للفنانة أصالة تقول فيها ما عرفت أنطق. نستمتع وياكم هالأغنية ونرجع لكم.

0: احنا معاكم في آمر تدلل يا احلى مستمعين، وجاهزين نسمعكم مقطع الاغنيه تعرفوا على الفنان واسم الاغنيه.
1: وحشتك فعلا مبين وحشتك.
0: حياكم الله في آمر تدلل. الحين نلبي اختيار علي وجداد، خطفوني مع عمرو دياب، ونبيكم تعرفون اسم الفنان واسم الاغنيه.

من جديد الفنان عمرو دياب. نتمنى يعني وجدت استمتعت باختيارك. يقول لي عيسى الصليطي يهديها الأغنية للشاعر محمد إبراهيم للزواج ولده خليفة. عسى مبارك إن شاء الله، والله يعطيك العافية. وإن شاء الله يا علي وجداد، قصدي علي موسى، باللبي اختيارك على ذوقنا أغنية إن شاء الله راح تعجبك للفنان عبدالله رويشد. وحول الفنان العراقي اللي بثينا لكم أغنيته من جلسات صوت الخليج، وقلنا لكم تعرفوا على اسم الفنان واسم الأغنية، اللي جاوب إلى الآن صح علي موسى، وأكيد راح أقول لكم الإجابة نهاية البرنامج. وفرصة أنكم تشاركونا وتشغلون مخكم وتعرفون على الأغنية ومع اسم الفنان، وإن شاء الله بنعيد المقطع بعد شوي عشان تعرفون الأغنية وتطلعون عليها. الحين إيش رأيكم نسمعكم اختيار فهد عبر منصة إكس والفنانة بلقيس وأغنيتها قالوا أشياء.

حيا الله كل المستمعين في برنامج آمر تدلل، وأحلى أغاني وأحلى اختيارات. والحين نروح مع أغنية جميلة مع الفنان عبد الله رويشد واختيار علي موسى. اخترنا لك أغنية جميلة كتب كلماتها بدر بروسلي من أشهر أغاني الثمانينات، وأول تعاون جمع عبد الله رويشد بإلحان عمار الشريعي. أغنية تستحملك تعاند ويغريك الغرور. نتمنى أنك تستمتع بهذا الاختيار علي موسى، ويلا نرجع مع الثمانينات، هالفترة الجميلة الذهبية والغزيرة بالأغنيات والألحان الدسمة. وأغنية تستحملك اللي انتشر فيها أيضا عربيا عبد الله رويشد، صج انتشر عربيا مع رحلتي، لكن استحملك كانت بصمة وأول تعاون مع موسيقار مصري مثل عمار الشريعي. نسمع

من أجمل الأغنيات تتمنى علي موسى استمتعت بهالاختيار مع الفنان الكبير عبد الله رويشي. إهداء للمرس السحيم محمد الصليطي من مستمعنا عيسى الصليطي هذه الأغنية واختيارك اللي بيه الآن إن شاء الله وتحياتنا لك مع أحمد فتحي وأجمل الأغنيات يا أبو زيد نسمع اختيارك.

حياكم الله في آمر تدل ومستمرين معاكم. والحين لبي اختيار رحاب عبر منصة اكس بتودينا مع رائعة صوت الأبطال المداح لو ما أحبك نسمع.

ما احنا راح نلقطها ان شاء الله مع الموسيقى، فمستمتعين معاكم مع اجواءكم الموسيقيه واغانيكم يا احلى مستمعين مستمعي دانة الاصوات صوت الخليج. من آمر تدلل هبت الموجة على 100.8 والإرسال ممتاز ما شاء الله، لأن نسمع ونقرأ أحلى مسجات منكم طلباتكم واختياراتكم. نروح مع الاختيار مع علي عبر منصة إكس، يبي يودينا مع الفنانة نوال في هاللون العدني الجميل حبيب العمر اللي غنته في ألبومها 2002 من ألحان الراحل صالح يسلم اللي قدم لها الحان جميلة مثل يا مصبر الموعود وحققت لها سكسي ونجاح أيضا هذه الأغنية. نستمتع باختيارك علي وحبيب العمر.

تسلي العاشق دموعه وحزنه والأنين. من أجمل الكلمات وأجمل أغنيات الفنانة نوال أبدأت علي بهذا الاختيار، الله يعطيك العافية. تحياتنا لك يا أبو مطربي، اسمع علي عبد الكريم هاوي حنانك. وأيضا أحلام القحطاني تسلم علي وعلى إبراهيم. وتبي تسمع سعد الفهد أيام وليالي، لكن نسمع أيام وليالي اختيار أحلام.

0: أيام وليالي ويوميا احنا معاكم على الهواء من 5 إلى 6 في آمر تدلل واختياركم الأجمل. نتمنى أحلام القحطاني استمتعتي بهالاختيار. والحين نذكركم مرة ثانية بالأغنية، نبيكم تعرفون اسم الفنان والأغنية، وغناها أيضا من جلسات صوت الخليج. نسمع.
1: وحشتك فعلا مبين وحشتك واضح من كلامك،
0: واضح من الأغنية، المفروض تعرفون اسم الفنان. خلنا نسهل لهم، إبراهيم يبتدي بحرف العين، وقلنا أنا فنان عراقي، وإلى الآن اللي توصل الإجابة هو أخوي علي موسى الله يعطيه العافية. مو مطر، جاهز تسمع اختيارك؟ يلا استمتع بهاوي حنانك والفنان الكبير علي عبد الكريم.

من آمر تدلل حياكم الله ونستمتعين باختياراتكم في طلب الوائل الجسار لمين هعيش من خالد عبر منصة إكس إن شاء الله. أخوي بمطر للأسف مش المطرب أنت ذكرته, المطرب ثاني عراقي, لأن قلت صح بداية حرف العين, لا بس مش هو الفنان أنت ذكرته, فنان ثاني. وعلي موسى هو الوحيد إلى الآن اللي توصل للإجابة وبعلن عنها إن شاء الله نهاية الحلقة. لكن عيش رأيكم, الروح مع اختيار مستمعنا محمد عبر منصة إكس, بيودينا مع الفنانة أنغام من أجمل أغنية في ألبومها وحدانية اللي أنتج أعتقد يا 99 يا 2000 هذا الألبوم, أغنية زيك مفيش. نسمع.

عليك شي زي في ليل وضي. اليوم وايد الكلمات ما شاء الله قوية في اختياراتكم في آمر تدل، الله يعطيكم العافية. أيضا توصلت إجابة صحيحة أحلام القحطاني صح، واستمتعت بطلبها لسعد الفدا يوم العيال. تحياتي لك يا أحلام، أكيد بنعلن على الإجابة الصحيحة آخر الحلقة، ويمكن نسمعكم مقطع من الأغنية إبراهيم كوبلي أو كوبليهين إن شاء الله، ما يصير خاطركم إلا طيب. الحين نروح مع اختيار للفنان الجميل وائل جسار، ونستمتع بالأغنية الرائعة لمين هعيش، اختيار مستمعتنا هيا.

حياكم الله في آمر ديدلل وآخر 10 دقائق تفصيل نهاية هذا اللقاء، وشكرا على تواصلكم واستمتاعكم وإجابتكم اللي جاوب صح على أغنية لفنان عراقي. شنو هي الأغنية ومن هو الفنان؟ إن شاء الله بنعلم بعد شوي عن اسم الأغنية واسم الفنان. الحين نسمع اختيار مستمعنا فهد عبر منصة إكس، بيودينا مع الفنانة الراحلة رباب من أجمل أغنياتها أنت مين يقدر عليك. نسمع.

شكرا لكم، استمتعنا باختياراتكم اليوم في آمر تدلل. صوتي واضح؟ أغنية الختام بتكون مع الفنان الجميل قيصر كاظم الساهر، وبنعرفكم على الإجابة. الأغنية كانت مع جلسات صوت الخليج، أغنية رائعة للفنان عادل المختار، وحشتك من جلسات صوت الخليج. اللي عرفوا الإجابة أحلام القحطاني يعطيك العافية، وعلي موسى أيضا يعطيك ألف عافية. استمتعنا فيكم باختياراتكم اليوم، نلقاكم باكر نفس الموعد من 5 ل 6. إبراهيم عزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، ونشوفكم على خير ويمسيكم بالخير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يسمعوني وظنوا انني ما معيش قلب مثل البشر بعد ما قد نفذ سهم الهوى في الحشا قالوا تجنب ولعوني

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.